شفنا خدي كده ما تيجي ما تسدي كده ما تسدي الصوت شفت بس ما تموت ما غير كنا طالبوا درشين اسمه شو موريتانيا بيجي معاهم بشر جايزين رغدي عتر واحد